هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

سيداتي وسادتي من دلهي، نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه البرامج الصباحية بتلاوة عاطرة من آية الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة الممتحنة.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، ألا نقدم لكم هذا التعليق. الهند وسويسرا توقعان 5 اتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات واسعة. وصل الرئيس السويسري غي بارميلان إلى نيودلهي الهند صباح يوم 5 أكتوبر في زيارة دولة تستغرق 3 أيام برفقة وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين وقادة الأعمال. وكان في استقباله في المطار وزير الدولة للنقل البري والطرق السرية أجاي تامتا، وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية للضيف الزائر في ساحة القصر الرئاسي راشتراباتي بافن. وكانت الرئيسة دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في استقبال الرئيس السويسري، وقد أقيم له استعراض عسكري من القوات المسلحة. بعد مراسم الاستقبال الرسمية صرح السيد بارميلان بأن الزيارة تعد فرصة ممتازة للتأكيد على الأهمية التي توليها كل من سويسرا والهند لهذه العلاقة، وأضاف أن العلاقة بين البلدين مبنية على القيم الديمقراطية المشتركة والثقة والاحترام المتبادل. وأكد الرئيس السويسري أن زيارته تشكل خطوة نحو مزيد من النمو وتعميق وتعزيز شراكتنا الوثيقة والواسعة والممتدة. وأجرى رئيس الوزراء مودي والرئيس السويسري بارميلان مباحثات جوهرية شملت كافة جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في التجارة والاستثمار، لا سيما في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الثلاثية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، حيث تعد سويسرا أكبر شريك تجاري واستثماري. كما أكد الجانبان على استمرار التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية وعلوم التكنولوجيا والابتكار والصناعات الدوائية والرعاية الصحية والتعليم والمهارات والنقل والدفع والطاقة النووية والفضاء والمناخ والبيئة والتبادل الثقافي والشعبي. وناقش أيضا الفرص المتاحة في مجالات جديدة كالتصنيع المتقدم والهندسة الدقيقة والذكاء الاصطناعي، وشملت المواضيع الأخرى التي نوقشت الطب الأيورفيدي واليوغا، وهما من الممارسات الشائعة في سويسرا. تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، كما أقام رئيس الوزراء مودي مأدبة غدا على شرف رئيس سويسرا. وقعت الهند وسويسرا 5 اتفاقيات أقوى محادثات ثنائية بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس السويسري غي بارميلان، وتشمل هذه الاتفاقيات الشراكة في مجال الهجرة والتنقل وتبادل الذكاء وتبادل الكفاءات الشابة، وتعزيز التعاون في تقنيات النقل وأنظمة التنقل والبنية التحتية في مناطق محددة، وخطاب النوايا بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية السويسرية للعلوم، وترتيبات تنفيذية للتعاون في مجالات الابتكار والنقل التكنولوجيا وريادة الأعمال. وفي مؤتمر صحفي مشترك أشاد رئيس الوزراء مودي

التجارية والاقتصادية التاريخية مع دول رابطة الأوروبية للتجارة الحرة في أكتوبر الماضي. أشار السيد مودي إلى أن الاتفاقية هي أول اتفاقية تجارة حرة للهند مع تكتل اقتصادي أوروبي، ووصفها بأنها إطار طموح للاستثمار والابتكار والتوظيف والازدهار المشترك. وأكد رئيس الوزراء أن الهند بموجب هذه الاتفاقية تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي وخلق مليون وظيفة مباشرة على مدى السنوات 15 المقبلة. وقال رئيس الوزراء مودي إن الهند وسويسرا اتخذتا عدة قرارات هامة لتعزيز وصول الصادرات الهندية إلى السوق السويسرية وتسهيل الاستثمارات بين البلدين، وأوضح أن هذا سيزيد من صادرات المنتجات الزراعية والصيدلانية والمنسوجات الهندية الهندسية الهندية إلى سويسرا. وأضاف السيد مودي أن الهند ستعمل في وقت نفسه على جذب استثمارات سويسرية جديدة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة والخدمات المصرفية والتأمين وتصنيع الأغذية والاستدامة. وأكد رئيس الوزراء أن البلدين سيعملان معا من خلال هذه المبادرات على تطوير سلاسل إمداد موثوقة وحلول فعالة للعالم أشمل. وأشار إلى أن البلدين حددا اليوم فرصا جديدة للتعاون في التبادلات العسكرية والإنتاج الدفاعي، كما اتفقا على تعميق التعاون في مجال الطاقة النووية. قال رئيس الوزراء إن الصداقة بين الهند وسويسرا تعود إلى قرون مضت، وأضاف أنه في القرن 19 شاهد سوامي فيفيكانندا لمحة من جبال الهيمالايا في جبال الألب السويسرية، كما أمضى المهاتما غاندي بعض الوقت في سويسرا وتفاعل مع شعبها. وأكد السيد مودي أن ذكريات هذه الزيارات التاريخية لا تزال حاضرة في هذه الصداقة حتى اليوم. سيدتي وسادتي، من دلي استمعنا إلى هذا التعليق، والآن يا سادة حان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار.

نشرة الأخبار ويقرأها عليكم أنصار أحمد. من مقدمة هذه النشرة: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يكمل 25 عاما على رأس الحكومة. مجلس الوزراء المركزي يقر قرارا للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي. الهند وغانا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البحث العلمي والزراعة والتعليم. أكثر من 260 ألف شخص ينضمون إلى احتجاجات على مستوى البلاد في فرنسا للمطالبة بزيادة تمويل التعليم. هيئة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع هطول أمطار غزيرة في ناغالاندا ومانيبور وميزورام وتريبورا اليوم. وفي لعبة الكريكت للرجال فازت الهند على جزر الهند الغربية بثماني فيكتات في أول مباراة دولية من سلسلة مباريات تي 20 لتتقدم بنتيجة 1-0 في سلسلة من 5 مباريات. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أكمل رئيس الوزراء ناريندرا مودي 25 عاما على رأس الحكومة، وقد قضى فترة ولايته بالتساوي 12 و

نصف عاما كرئيس وزراء لولاية غجرات، واثنى عشر ونصف عاما كرئيس للوزراء للهند. في مثل هذا اليوم من عام 2001 أدى السيد مودي اليمين الدستورية لأول مرة ككبير وزراء لولاية غجرات، ثم أصبح رئيسا للوزراء في مايو 2014. واحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي أصدر مجلس الوزراء قرارا يسلط الضوء على مسيرته في الحكم، وصرح وزير الإعلام والإذاعة أشواني فاشناو بأن فترة ولاية السيد مودي التي امتدت 25 عاما تعد دليلا على قوة الديمقراطية الهندية. قال إن شخصا من عائلة عادية كرس نفسه لخدمة الوطن ولا يزال يخدم البلاد، يعد مثالا بارزا على حيوية الديمقراطية ونضجها. وأضاف سيد فاشناو أن رئيس الوزراء مودي قد صنع تاريخا فريدا من نوعه في أي دولة ديمقراطية. سيلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس السويسري غي بارميلن كلمة في قمة الاستحار الثانية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية لعام 2026، والتي توقد اليوم في قاعة بهارت مندبم، ويصادف هذا الحدث الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر من العام الماضي. وستجمع القمة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الهند ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية الأربع، وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليخ تنشتاين، تحت شعار بناء شراكة استثمارية بقيمة 100 مليار دولار أمريكي وخلق مليون وظيفة في الهند. وستركز القمة على استعراض التقدم المحرز في إطار برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، والإعلان عن استثمارات جديدة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات الرئيسية. ويقوم السيد بارميلن بزيارة رسمية للهند تستغرق 3 أيام. أصدرت الحكومة جدول الأعمال المسموح بها بموجب قانون برنامج ضمان فيكسد بهارت للتوظيف والمهمة الريفية لعام 2025، والذي ينص على 375 عملا منصوحا به ضمن إطار العمل الريفي الجديد. وأوضحت وزارة التنمية الريفية أن الجدول الجديد يمثل زيادة بنسبة 41% مقارنة بالجدول السابق الذي كان يشمل 266 عملا. تبادلت الهند وخانة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم الأكاديمي وبناء القدرات والبحوث الزراعية والتعليم، وتم تبادل الاتفاقيتين خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جايشنكر إلى غانا في إطار سعي البلدين إلى تعميق تعاونهما في إطار التعاون بين بلدان الجنوب. وشهد الدكتور جايشنكر تبادل الاتفاقيتين مع وزير خارجية غانا سام أوكود زيتو أبلاكو. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أوضح الدكتور جايشنكر أن الاتفاقيتين تشملان التعاون في هيئة المسح الحيواني في الهند
وجامعة غانا في مجالات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي وبناء القدرات، والتعاون بين المجلس الهندي للبحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل التابع لمجلس البحوث العلمية والصناعية في غانا في مجالات البحوث الزراعية والتعليم. أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في باريس ومناطق أخرى، حيث شارك أكثر من ربع مليون شخص في مظاهرات على مستوى البلاد تضامنا مع طلاب المدارس الثانوية المطالبين بزيادة التمويل المخصص للتعليم. وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 266 ألف شخص شاركوا في المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد أمس، من بينهم 56 ألف في باريس. وأفادت الوزارة باحتجاز ما يقرب من 500 شخص. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن رد فعل الشرطة كان متناسبا في معظم الحالات، مع إقراره بأن بعض الاحتجاجات تحولت إلى أعمال شغب استدعت تدخل الشرطة. وقال رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إن على الحكومة وسلطات المدارس الاستماع إلى مخاوف الطلاب والعمل على إيجاد حلول. صرح رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف بأن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة خلال الليل في أول هجوم مبلغ عنه على الملاحة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لبلغاريا في البحر الأسود. وأدان راديف الهجوم واصفا إياه بأنه انتهاك للقانون الدولي والقانون البحري، وأوضح أن السفينة ألفا واتان التي ترفع علم توغو تعرضت لأضرار هيكلية بالغة وغرقت في موقع الحادث، ولم ترد المعلومات فورية عن مصير طاقمها. أما السفينة الثانية أبل التي ترفع علم بلاو فقد اشتعلت فيها النيران أقبل الهجوم. وقامت عبارة بلغارية بإجلاء جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 18 فردا. وقالت السلطات البلغارية إن مصدر الطائرات المسيرة قيد التحقيق. من جانبه نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قيام الجيش الأوكروني بأي عمليات في المنطقة، وحمل روسيا مسؤولية الهجمات. لم يعلق المسؤولون الروس على الاتهام فورا. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ليس مطروحا حاليا، مؤكدا أن الأولوية العاجلة لواشنطن هي إنهاء الحرب الدائرة بدلا من توسيع التحالف العسكري. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية أيسلندا ثور غير دور كاترين غونار سدوتير، أوضح روبيو أن عضوية أوكرانيا في الناتو ليست قيد الدراسة، لأن عملية صنع القرار في الحلف تتطلب توافقا بين أعضائه لقبول دولة جديدة. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة على ولايات ناغالاند ومانيبور وميزورام وتريبورا اليوم، كما توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة ببرق ورياح عاصفة على شرق وغرب ولاية أوتر برديش وبيهار وهريانا وشنديغر ودلهي وهيماشل برديش اليوم.
فازت الهند على جسر الهند الغربية بثمان فيكتات في المباراة الافتتاحية T20

التي أقيمت في لكنو الليلة الماضية لتتقدم على منتخب جسر الهند الغربية بنتيجة 0-1 بنتيجة 1-0 في سلسلة المباريات الخمس. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، إليكم هذا الموجز من الأنباء. أكمل رئيس الوزراء ناريندرا مودي 25 عاما على رأس الحكومة، وقد قضى فترة ولايته بالتساوي 12.5 عاما كرئيس وزراء لولاية غجرات، و 12.5 عاما كرئيس للوزراء للهند. في مثل هذا اليوم من عام 2001 أدى السيد مودي اليمين الدستورية لأول مرة ككبير وزراء لولاية غجرات، ثم أصبح رئيسا للوزراء في مايو 2014. واحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي، أصدر مجلس الوزراء قرارا يسلط الضوء على مسيرته في الحكم. وصرح وزير الإعلام والإذاعة أشمني فاشناو بأن فترة ولاية السيد مودي التي امتدت 25 عاما تعد دليلا على قوة الديمقراطية الهندية. وقال أن رئيس الوزراء مودي قد صنع تاريخا فريدا من نوعه في أي دولة ديمقراطية. سيلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس السويسري غي بار ميلين كلمة في قمة الاستعارة الثانية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية لعام 2026، والتي توقد اليوم في قاعة بهارات مندبم. ويصادف هذا الحدث الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر من العام الماضي. أصدرت الحكومة جدول الأعمال المسموح بها بموجب قانون برنامج ضمان فيكسد بارت للتوظيف والمهمة الريفية لعام 2025، والذي ينص على 375 عملا مسموحا به ضمن إطار العمل الريفي الجديد. تبادلت الهند وغانا مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم الأكاديمي وبناء القدرات والبحوث الزراعية والتعليم. وتم تبادل اتفاقيتين خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية الهندية الدكتور إس جي شنكر إلى غانا، في إطار سعي البلدين إلى تعميق تعاونهما في إطار التعاون بين بلدان الجنوب. أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في باريس ومناطق أخرى، حيث شارك أكثر من 250,000 شخص في مظاهرات على مستوى البلاد تضامنا مع طلاب المدارس الثانوية المطالبين بزيادة التمويل المخصص للتعليم. وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 266 ألف شخص شاركوا في المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد أمس، من بينهم 56 ألفا في باريس. صرح رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف بأن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة خلال الليل في أول هجوم مبلغ عنه على الملاحة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لبلغاريا في البحر الأسود. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ليس مطروحا حاليا، مؤكدا أن الأولوية العاجلة لواشنطن هو إنهاء الحرب الدائرة بدلا من توسيع التحالف العسكري. هنا دلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية. مع أمر اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت الهند المحلي. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطبع نهاركم هنا دلهي.